أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام ذكري. يا المستمع الكرام، في ساعة خسيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين، غينا بيو سانت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاة والسلام. ديلو سي نين ولين يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تو سين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال في ديماس بي نيك ñu ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu sant le boromam tabaaraku wa ta'ala si ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu kemtu layu katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalla na depp ak nam bëgge ñu melni kon inshallah ta'ala sunu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu shukr importance sant wala ñu tuddé ko natijatu shukru lan moy natija lan moy resultatu santakon santukatu yalla lan moy natija bi lan moy resultat bi cheikhou bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu santale ko yalla ma waxon ni alquran mo nu sant buñu déggé wote ñu sétantal wote ba buñu ko sétantalé ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabaarak wa ta'ala سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فليوناكو بجرمتي دي لوسيوات بيغا خامني يالا ديغال ناني بوغين ديغتي بواتي

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين ديلو سي نيو لين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقت جوتي سي سينغال ينا بي سنت يالا جيلي سي مصطفى عليه السلام نوكال لين نيانال لين ساكو سي نيان arabi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal bir bu ne walaas bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arabi tudde waqi'a moy xew xew ñu deggmal xew xew bu mag ci l'islam amna biñu ñëwé wax xew xew ci gëna mag
1: namu nako yonent bi bayé won sallallahu alayhi wasallam
0: al mubarak
1: mu indi ci ay lënt
0: wéru koor wéru kër wo ñu dëgmal wéru koor wo ñu dëgmal mu tombé ak ñun fi ci sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajël dana feñ ci biir waxtaan wi bunu ko waxtu yi maye insha allah taala shahr ramadan al mubarak faradaha allah fi yawm al ithnain min sahr sahban sanat al zani min al hijrati wa kama khala alihi salatu wa salam wéru koor sun borom tabaarak wa ta'ala ñing ko farataal ci wéru sahbaan wi ñu nekk te muy waaja jeex ni ci bisub altine ñaarelu at ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasallam gàddaay na ba ñëw madinatul munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahbaan ci bisub altine ci la sun borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wassalam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni mooy loo xam ni personne bu nekk yaa ko mën a defal sa bopp, jëmm ju ne yaa ko mën a defal sa bopp moom koor. Moo tax ma ne xew-xew yi ñu dëgmal ngeen di ko wax ay élection 2024 mu dajek shahru ramadan al mubarak te mu am ci téré yi ñu yolamal lool téré yi li ñuy yolamal am ay borom mi xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax ay nit naan leen bu ngeen eggé ci mbir mu mel sangam sañ ngeena dox seen koor bu koor ga wéso ngeen fay loolu wirut du lo am te ko ko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamati akbar sun borom neena tabaaraku wa ta'ala

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجى. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقت جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila Aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñu boroom ak ci sababam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين.